اختلاس لأن قرب نونجا خن أطلق كارشنا قاوكين خبرك لونز تراش قرولا خبرك تريسر خلبل خبرك إيك هوليو بلتيوش تراديوس شو ياتي كاسكا خون غير تراك كاستيماج إيكوان دو أتلا نقاها قتلال أرشن غيه يبير إذن ويو تراشا تكتاك تشرميه اختلا أتصاوتش دي أكوادو لبولونتاد أرشن غا أشون برمتيلو تقاه خبر غيخ لونس دي أكوادو لازمانا خطت شانش بلانفكار أرشن غيه يبير شاتي تشيش خرماخ شانش بلانفكار نقشك أكتيفداز نباريليزار إن especialmente خبر غيخ لونس قاچواق مارتس ميركولس كرانو بن بونشك سمانا pero que vivir que habrá plan sin hablar al señor para que están permitirlo chica marcará la voz de titano a presentar a bien de nuevo el habrá programa amaneciendo con Cristo en que te sirva chic chmir conquir el señor no permitir chica entonces el tío es que chava y no va a estar he cabiz que somos a bien para que puedan compartir con am chalal rey habrá programa Amaneciendo con Cristo en 101.9 Radio La Voz de Titlán.

خبرة شنقة قايخ لونس يا وقلت الخبرة كا لونس تريس الخبرة الخبرة كايك خوليو تقرأ خون كا ديز منوتو سنقام بندريزار لا سيد لما يانا شوان خبرة كا استوديوس إيش قا تخنا قسيكيخ بربيكا قتلالا سلوادور رتان خين تخلن كيون كونتراتار كا اي كي غبلق تشكا كي غومنس اي تشكا سينيوريتاس بلا para que la tranquila atender con negocio día completo ocho cuatro mediodía hay una cura interesante ruin cabra casa mag otro así que por hecho por número 3101-9416 y carga y ataca más servicio extra ocho cuatro gana al incluir que una ya con chiquitra 15 jona en adelante Abre Bishik y atacar Marca Salvador Atzán y crear acá a Tet Katsikanacho un número al 3101-9416. Melchor Kachabat colgué en sintonía tras Abrajon Gilak Karshinaga. Bendiciones a Vin, que el Señor tra siempre. Shkatash Bilakta conforme la voluntad Arshinaga. Tajanoyach Kakikikik.

0: Cooperativa Tocoyal. Tu bienestar nos mueve.
1: Chokun Hilal Okrvangil, Kasrona Lakavat, Chakbanik, Kola Katran Hilal.
2: Shahnitra Ishri
0: Achi
2: Ishni Akala
3: Chka Heriha
1: Mahonich Echo Naksh Tibir Rich Pamrikas Limal Mahonich Echn Guizaskana Mahonich Ech Stokil Taruchi Mishkolahunach Nak Nitzilna Narmag Mishkolahun Nakn Katerzibir Nkasaha Kir Chkan Kater Guizah Harahi Achnak Mutta نك اتوختو اك مخونا قصاق تاقيخ خراج نق نوبن كوفجوا نكت كونا نكتبع تقا نك اتوخا ناوخ كوكين خي ايرف نق نكت كيتو شبخ نيزرخ نخ بيتق عال ملن تقريش نكي كونا نكت كيتو مايون تاعت كولا تاتا تشتن مايون تاعت كولا تاتا تلا شخ نقبانيك اقت نمت نك كونا نق تاقيخي نك كونا نق لقوغ نقي نك برقانسا خوصلاخ كاسلي مال قشين جوق كون خلال خبره خونه اوغنيا تخر ماش اديسا موندو رينوفادو شقا رماش خبره الراديو انتخلنا نسمعها رماش نيتاخا خون اوتسلاخ خوستيسيا شقا نقات نخكولك يا اتراخ يا ابنك شقا خونت نمت خونام كي يقيخ كل شيك كون خلال
0: راديو لا فوز دي اتيتلان

قصني قاحب كيوان نقل منتها قص أسكن مايك أيونا قص كيكوش قسم كيتشنا إبرك أمنق قسم كيكوت بيش كيف تشكنك أخ ألاسي كلا كوكين إني كتوستر هبال قصلي ماش قص أسترا نقلا قصلي ماش إلا لتشنقن كيبل هرقان بيتي خشن قيخ كميك إيه هرقان نوال أقبا وشي إيه

0: شيء جماعة رسية من الناشر صوبة نمت آتيت لانج ذهب رقا إيخ إرشن إيكا ميكلونس قباقة تريخ خونك خوام كم لباب إنترا ماس خبرك أبروغراماسيون
1: Estás escuchando Jugneoj, un pensamiento. Ya volvemos.

رقم ثلاثة خبر قال لهم نخلي مقيبين قد قوات الكوفرة دي رشينغا سانتياغو أبوستول تخليك تشوف مساغ خلال خبرة عن مقيخ رشين قوات شبونا كوكين يكون خلال خير ونقيل خطامت سانتياغو تيتلان كاتيبون كاكتيكا يكتكتون كوكين يكون خلال خيورة كوفرة دي تكرارا كان كاكول كان ملاغ نمقيخ وقل خلال نمقيخ خطامت سانتياغو تيتلان رمال که خبر قیخ انقال نکان قد چوب کچ قواج قون خیلال نقر بیال که یتناخ کنا کمال اختیدی قموا شیکه کداو خرتیم پا خر قیخ نبانتخ کنم لغر میال عدین که بیخ لکو فرادیا خیم که ای لاب تقبیه که پنا چوچ ایگلیسیا ای کرا که رشین جی کن قیخ انکی بگا ای کرو کرشین لموسیکا دیوان درشین که سان خوان کو ملاپا y cagaray con giral a Juan Takashoy Mendoza, alcalde municipal, no cambié chivachi con giral, que va acá, chircolic, jara música de banda, y luego caragan que va acá, ptakbie, y cagara, pontaquí, nipona chpam cofradía, Santiago Apóstol. Ahora no me la quij, pinagach, cavach, jaraca, con maquij, catanamet, en mataca, celebrar. Kukin kai kun hilal chpam al son. Recibo de Santiago, Santiago el Mayor, karan kbih. En bankan mlak namkih. En kol kan mlak rbiyal. Karagachka kun hilal la música de bandan ki banga intonar las hermosas melodías. Rshinkan mlak Santiago Apóstol. Anitza lishnakwa recibo. لشنقوا أشير ما رسيبو يكارك شنط قاقيخ كرارك نبانكار تشمشيك نبيش أتراج بوب بوب نبيتيخ خراخو نملخاي خنبيش ترشبام كستي لا إرميتا ترشبام كتصوخ بالخوخ نبيش أتراج بوب خرار قولي بال نملخ ري نملخ نقبي آل رشين خون تنامت رمال كارات صراخ برقيخ رن خلال خطي خنا اوخشون وبان تقي كون خلال خونق نكرك خياج فاملا كفرادية رشنغا سانتياغو أبوستول برج قانق نطاق كنا چيوات صراخ برقيخ نكيك خيكا البايل دي لا كونكيستا شوخت كون خدا کن اتاق چی ورشین خبرگیر من تا کشوت کن خدا کن بیتیخ شوخ دل فامیلیا تو کن ارمال کرای کن خیلال کشین کای کشتر تو نات خنکشی پنا چوچ انگلیسیا کاتولیکا کچ کلیبال کن خیال خه شوخت کن ای کلا قسانیل کشین خنک قسانا کشین ای کن خیلال تانتو اخ بولادس تانتو اخ موسیکا دیواندا تانتو شوخ المنطقه يتقاك على موسيقى دي باندا خران بيخ كتشواتت alcalde de la cofradía غرا Juan Takashoy Mendoza تقاك Juan Zapalupe تسي خرا خويس خونشك خرا Emmanuel Saki تينا غرا رغبي كفرادي Salvador Zapaluchi Biliu خرا segundo cofrade A Juan Esquina, a Tujal, jara Rosh Cofrade, a Juan Quejur Rabinal, jara Cuarto Cofrade, Urukaj Nbishatra, y Rua jara Nicolás Vázquez Skit, y Chka, a Juan Kik Sosov, jara Ruakak, Chpam Jabra Cofradía. Y Karachka con Gilalka, Anitra Felipa Tzinazo Juel, Jarashua, María Ramírez Ishbalán, Nahbey Tishier, y María Kulan, Jagara Rukab Tishier, Jagara Colchi Concepción, Razan Takashoy, Jarukab Tishier, y Chha Margarita Sikai, Jara Skit, Jaraka, Rotisier, Chikolili, Kunjiral, Jebra, Cofradía, Jagara, Kunjiral, Genkitovak, Shintrik, Samaj, Yakara, Juan Elías Takashoy, a Diego Coche,
José Miguel Takashoitzina, Diego Coquish, Chicago Colchicuna, Diego Cuquín, Cola Andrés Abraham Sicay, Cola José Takashoy Mendoza, a Francisco Takashoy Cuá, Francisco Quejú Vázquez, Chicago Agustín Pecey, Quesbal Colga Pedro Ángel Mendoza. Habrakan Giral, no que pongo aquí en una bujoca tetkin Katsijona Rukin, alcalde de la cofradía. Haragar teléfono al 49-29-60-36. Hermal Garak, Cabraga Kiakush, Habranem y Santiago Nerulach Kawach, Kasatanem la Dios, Keta y Kinis Giral, Kishkaya, Kistuna, Nbija. El alcalde de la cofradía Rzinga, Santiago Apóstol.

شهرتك بس نميتا تتلان موشك مصر حبرق إيرش إيكا ميكلونة سينيسيو دي سمانة شهد نشبي لاحشك شابقا حبرق برورماسيون أرشينكا نوتيسيس أسيكي كشاتشنا خيابكي إيرش إيكتشوك شاموشنا برورما